0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبأثه مقام
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1